0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وآنهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعد قضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط ينبغ الفوق من يشبهك يا ملاك انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يرادي سولف ويا أحد
5: ساعدوني
6: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان
0: نبيك
8: الله
0: يحفظك. نكتب شو يعني الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن.
3: أعلن. على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استحداث مدن عصرية متكاملة لجميع المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي التقى رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة، وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية اعتماد رؤية جديدة للاستثمار والتنمية الحضرية ترتكز على استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وخلق بيئات حضرية جديدة تستوعب النمو السكاني والاقتصادي. ذكر بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل مديرة برنامج مبادرة العراق في المجلس الأطلسي في واشنطن، وأجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية لا سيما المبادرات والجهود الرامية إلى وقف التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف كما تناول الجانبان جهود الحكومة العراقية في تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، فضلا عن مناقشة العلاقات العراقية الأمريكية وسبل تطويرها وتعزيز مسارات التعاون المشترك. ذكر بيان لوزارة النفط أن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس اجتماع خلية الأزمة لمتابعة مستجدات التجهيز والإمدادات النفطية وضمان استقرار السوق المحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع بحسب البيان توفر المشتقات النفطية، مطمئنا المواطنين إلى أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة لتأمين احتياجاتهم. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على سلسلة صفقات عسكرية لصالح السعودية وسلطنة عمان والعراق بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات دولار، وتشمل أكبر الصفقات موافقة واشنطن على بيع أنظمة توجيه للقنابل الذكية وقنابل للسعودية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب صفقة بقيمة 750 مليون دولار لتوفير محركات دبابات. أعلن الإعلام الإيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وقبلها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن.
0: أعلن على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
4: اسمعها.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تقدم
0: برنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

غارة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: لإباحة أزمة المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة المجلس الأطلسي التطورات الإقليمية وجهود حصر السلاح بيد الدولة. واشنطن توافق على صفقات عسكرية بأكثر من 6 مليارات دولار للسعودية وعمان والعراق. النزاهة ضبط 78 متهما خلال شهر آب الماضي. وزير النفط: الشحنات الإضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. شرطة الرصافة تعتقل مطلوبا عن حادث تفجير سيارة مفخخة في عام 2012. إعلام إيراني: استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. بعد تسريبات إعلامية عن نقص الذخائر، الأركان الأمريكية تخضع عسكريين لاختبارات كشف الكذب. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل لكل من يسمعنا اكيد على اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد.

إذا مستمعينا أكيد تحية للجميع. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة مالتي يقول السؤال إنه اجتماعيا طبعا بدنا نحكي عوفو السياسة عوفو كل شيء أوكي اجتماعيا رجاء ركزوا لي على كلمة اجتماعيا شنو يعني خلينا نقول مثلا شو نسميها إحنا قانون أنت تخلي تفرض على كل العراقيين لمدة أسبوع شنو تختار يعني شنو القانون الاجتماعي قانون اجتماعي عوفو سياسة مو ملعبي ولا ساحتي قانون اجتماعي تفرض أنت على العراقيين لمدة أسبوع شنو هذا القانون اللي راح تفرضه وشنو تكون يعني خلينا نقول عقوبته أو غرامة أو كذا أنتوا تختارون أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيسيل 07720114115 هاي والله عظيم سويت لك يعني نهائي

0: إذا مستمعينا كي تحية للجميع، خلوني أعيد السؤال مرة ثانية لكم. كل واحد يتصل بي يخلي هو قانون يفرض على العراقيين لمدة أسبوع وعلى المجتمع العراقي، لا أحكي اجتماعيا، شنو القانون اللي راح تفرضه وشنو عقوبته لو غرامة مثلا؟ يعني المهم إنه شنو العقوبة اللي تكون خاصة بهذا القانون. مو صعب، أنت اليوم مسؤول عن إنه أنت تعطي قانون وتفرضه على كل المجتمع العراقي وتقول هذا القانون لازم يكون موجود اجتماعيا دا أحكي، وعليه غرامة، أو خلينا نقول أو نقول مثلا إنه يدفع فلوس سجن، كيفكم أنتوا بعد، أنتوا المسؤول عن عقوبة هذا اللي ما يمشي بهذا القانون. أرقامنا 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115 اتصال. ألو،
1: مساء الورد.
0: مساءك فل، هلا والله.
1: مساء طيبة أستاذ عبير.
0: شكرا يا مصطفى، شلونك؟
1: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله بخير تمام.
1: تحياتي لك وتحياتي لعمار وكل مستمعيكم وكل متابعيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا. يلا مصطفى احكي لي.
1: والله يعني عندي اكثر من يعني
0: واحد،
1: بس نقول واحد الاهم انا اشوفه لانه عدم التدخين بالاماكن العامه. يعني
0: اوكي،
1: عدم التدخين يعني بصراحه يعني انا قاعد اشوف معاناته، يعني مثلا بالنقل العام من الناس تصعد سيارات النقل العام.
0: طيب ايه،
1: وواحد يدخن شويه اشوفه مزعج يعني للاخرين. والاماكن العامه مثلا دوائر حكوميه، شركات اهليه، هاي مستشفيات.
0: قصدك باي يعني مكان ممكن يكون مغلق، يعني مو شارع
1: العام، هي الاماكن العامه التدخين بالاماكن العامه بيها يعني ناس صراحه. انا اشوفها هذا مو ذوق، يعني احترام للذوق العام المفروض الشخص يعني ما يدخن.
0: طيب
1: انا اشوف انزعاج من الاخرين.
0: اوكي، وشنو ممكن تكون عقوبتها؟
1: عقوبتها يعني مبلغ من المال مثلا 200 دولار، 300 دولار.
0: ايابه كل دولار وكذا. اوكي،
1: اي، وبنفس المقابل يوفرون اماكن للمدخنين مثلا بالطرق العامه. شلون هاي
0: الكابينات؟ كابينات خاصة للتدخين قصدك؟
1: أي المحطات اللي تتانين بها مثلا السيارات أو هيتشي أو هاي.
0: ماشي،
1: ويسوون هاي الكابينات يعني تقريبا أكثر الدول بها هذا الشيء.
0: أكثر الدول مو يمنا، إحنا إذا سووها فتلقى عليها كلها مكتوبة ذكرى من محمد إلى سارة، ذكرى من مدري شنو،
1: ذكرى هي ذكرى عمار
0: معها زين، ذكرى عمار يعني، فتلقى يعني هاي الكتابات تكون على الكابينات. فيعني ماشي ماشي،
1: المهم هو هاي يعني مخترع حلو أنا أشوفه بصراحة.
0: أكيد،
1: وهم يعني كبيئة نظيفة وحلوة وراقية. يعني أنا طبعا أحكي لك من المدخنين، أنا هم أدخن فوق بس صدقيني من أروح لأماكن عامة وهاي أمتنع يعني تلقائيا، يعني احترام للذوق العام.
0: طيب أوكي، أنا كلش أشكرك مصطفى، نورتني، شكرا.
1: عيوني
0: عيوني أنت، مية هلا، باي باي. تحية لكل دي يشوفونا هسا على بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. سؤالي يقول لو أنت بيدك أنه تنطي قانون اجتماعي عراقي تفرضه على المجتمع العراقي لمدة أسبوع وتخليه غرامة وعقوبة أنت اللي شنو تريده، شنو راح يكون هذا القانون؟ عندنا اتصال. ألو،
2: مساء الورد.
0: أهلا،
2: بتعخير.
0: هلا عيوني، مساءك خير،
2: شلون صحتك؟ إن شاء الله
0: الله يسلمك، الحمد لله،
2: الله يحفظك، شكرا جزيلا.
0: أهلا يا شكر، نورتنا.
2: الله
0: يسلمك، يلا شكر، شنو القانون الاجتماعي اللي راح تخليه وشنو

0: يعني بعد هاي
1: سبحان الله.
0: اوكي يلا ابو هيلين شنو القانون اللي راح تفرضه؟
1: هذا اللي بعد التبليط يحفر الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل عليه.
0: زين
1: يعني شنو يسحب مي ومجاري الترام الجيسي؟ هذا غرامه 5 ملايين وزيان صفر وسجن 6 شهور.
0: شكو خير شو ماكو هيك؟
1: لك عيني حي خضراء منطقتنا انا بحي خضراء.
0: لا بس بالله. الغرامه كارثه يعني كاتل لك اللي يقتل ما يسوي له
1: قبل زين. اسبوع عادوا تبليط من جده وجديد قبل اسبوع هسه من الثمانينات الى هذاك اليوم خلصوا تبليط رجع مد ميو مجاري. انا حركته خذ الصوره الي للبيت العنوان والشارع دزيته دارة بلدية المنصور
0: زين
1: والموقع مال امانة بغداد. حركته
0: زين
1: بس شو يسوون فيه؟
0: لا بس عقوبتك يعني ترى اي رأفة ماكو يعني كل الشايب
1: 5 ملايين
0: سجل 6 شهور ويزينو صفر
1: وزيان صفر.
0: صدق كذا شنو وين احنا
1: والله.
0: وين؟ طيب الله لا يخليك ان شاء الله يعني مسؤول او فتشي او يمه
1: امين.
0: شكرا لك ابو هيلين نورتني اكيد حياتي لك 100 هلا باي باي شكرا.

يلا بتواصل معكم اكيد. خلونا اكرر مره ثانيه سؤالي وارقام هواتفنا. السؤال يقول لو انت اليوم بايدك انه انت تخلي قانون تفرضه على المجتمع العراقي، شنو راح يكون القانون وشنو عقوبته؟ مجتمعيا دا احكي. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211115. هاي ارقامنا. اتصال. الو الو الو الو، ماكو اتصال. خالد تحياتي إلك، نورتي، شكرا. حمود يقول ابتسامة العراقي، اعتقد رأيي انه هو شلون وسام، انه لازم تكون اكو ابتسامة مقابل، يعني من يقابلك شخص لازم اكو ابتسامة، اعتقد هيك قصده. احمد الجملي يسعد صباحكم حبايب، شكرا عزيزي علي الزاملي، اشكرك المهيب، عليكم السلام. يلا نورة الغالية، شكرا، كلك ذوق.

0: فرض عقوبة على بعض الأشخاص يعني يستغلوها على مود جمع أموال وكذا.
1: فاهمتك صحيح. أنا قلت مع احترامي للسادة المعروفين والأشخاص
0: أكيد
1: المعروفين.
0: أكيد أكيد. لا طبعا مع كل ناس يستغلون
1: عافية، بس أكو ناس مثل ما قلت إنه هو يستغل هذا الموضوع في سبيل إنه يشتغل، خلينا نقول عليها وفلوس وكذا وهاي
0: بالضبط.
1: طيب
0: بالضبط.
1: أنا كلش أشكرك أبو وفاء، نورتني، شكرا.
0: عيوني
1: أنت مع ألف سلامة. يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم برنامجنا أكيد درس شاغر.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شاغم راديو الرشيد 91.5 FM. أعيد السؤال مرة ثانية. السؤال يقول أنه لو أنت اليوم إلك الحق بأنه أنت تخلي قانون تفرضه على المجتمع العراقي، شنو راح يكون هذا القانون مجتمعيا دا نحكي، فشنو راح يكون وشنو عقوبته بنفس الوقت؟ أرقامنا جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: كيف الصحة؟
0: الله يسلمك. الحمد لله عزيزي.
1: وياكم أبو بلال من بغداد.
0: أبو بلال نورتنا يا أبو بلال، مية هلا.
1: نور تعالى إن شاء الله.
0: أشكرك. يلا أبو بلال،
1: راح أصدر قانون.
0: أي صدر صدق شيء مش عندنا.
1: أي القانون هو كل عراقي متزوج صار له 20 سنة يتزوج إجباري إما مطلقة أو أرملة وله منحة 10 مليون دينار. شنو رأيك بهذا القانون؟
0: يعني احنا نريد عقوبات مو منح رجاء.
1: احنا
0: نريد اقول لك احنا وضعنا مو ما ننطي فلوس، نلم فلوس. فلا تقول لي نطي منحة وفوقها يعني زوجة ثانية.
1: ليش ليش عشان
0: وبعد 20 سنة زواج الأول يعني 10 وزاد وملح لا أبو بلال تمين جيتنا أبو بلال.
1: أنا متأكد عمار مكيف على القانون.
0: شنو غير طاق إصبعتي أنا أبو علاوي. لا عيني أنا قلت عقوبات، إحنا دلم فلوس قوة عم ترى وضعنا مو تمام، مو ما نطي مناح
2: حاليا جسمي كله مشن.

0: ايه راسي سكر صعد عندي، ضغط صعد عندي، مرناس.
1: طيب أنا كلش أشكرك أبو بلال، نورتنا أكيد عيوني أنت، شكرا عزيزي.
2: تسمع أبو بلال راح يتصل، أحس خير إن شاء الله خطر.
1: شلون؟ شلون؟
2: من تسمعي أبو بلال راح يتصل، أحس إن شاء الله خطر خير.
1: والله كأنك هيك أبو بلال. عيوني أنت نورتنا أكيد، مية هلا عزيزي، شكرا يلا.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي اللي يقول انه لو انت اليوم باستطاعتك تخلي قانون تفرضه اجتماعيا على المجتمع العراقي، شنو راح يكون هذا القانون وشنو عقوبته؟ يعني انت مسؤول اليوم انه انت تخلي عقوبة لقانون يخص المجتمع العراقي عموما. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4115. هذه أرقامنا جاهزة لكم. تحياتي لشيخ سيف تشعباوي، نورتنا والله وحياك مية هلا.
1: تشبيك شو حالة نفسية عندك؟ نايم يعني جوعان، كذلك أيضا مصدوم.
0: فتحياتي لك وقريت قانونك، بس يعني مو دائما هذا القانون يمشي يعني. لا يلا عندنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك. هلا
2: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد، شلونك؟
2: والله الحمد لله ذات بخير. أنا بخير،
0: نورتنا مية هلا.
2: تحياتي ليش، تحياتي الملك الممسى.
0: شكرا كلك ذوق.
2: شوف الباحة
0: بارحة شنو؟
2: صار وياي موقف.
0: اي
2: الساعة بالوحدة الظهر.
0: اي
2: وكل شوية نسوين حملة بالبيت على مود يطلعون الزوار حتى ينظفون على مود الشتاء.
0: انتو اي ماشي.
2: اي
0: مستعجلين والله عليكم.
2: اي قل لك بعد كم يوم تغاب ومطر وهسه ما ادري شنو. كل شوي قلت بعدين هالقد ما ضج، قلت لهم هسه تعبي ونطلع برنامج اليوم محصل انه خلصان. فهيك شوف الجد مفيده بالنسبه لنا.
0: اشكرك
2: يعني شكرا. وحده يعني من ضمن الاجزاء اللي عندنا موجوده.
0: بس شنو يعني طموحك لا يكبر انه تريد حتى الجمعه، يعني شويه الطموح قليله بلا زحمه عليك. اوكي
2: زين، والله انا عندي طموح ثاني يعني.
0: اي والله اي تفضل.
2: والله يعني انا افضل بيوم اللي عندك مجال اذا ممكن
0: اي
2: يعني تفتح لنا بس على التيك توك.
0: اه حلو. طيب
2: اي والله
0: مع طموح
2: كامل.
0: اي
2: استاذ سلطان.
0: اي نعم اوكي.
2: ايوه نستحد مواضيع للنقاش وفد مسابقات.
0: ها حلو، يعني مو بس ثاني يعني اجمع. اوكي تمام.
2: اي
0: شو وقت تحب الوقت بالضبط؟
2: يعني نستخدم من عندك يعني بعد
0: الوقت يعني بلا زحمه عليك، حاب انه تخلي وقت معين؟
2: لا الوقت يمك انت الاستاذه. لا شلون يصير؟
0: ماشي.
2: اي يمك انت الاستاذه.
0: انت طالع اليوم الظهر يعني؟
2: لا ما طالع.
0: 12 بالوحده طالع؟
2: قبل شوية طلعت ورجعت.
0: ضربتك شمس محمد يرباك. يلا محمد، شنو القانون الاجتماعي اللي تفرضه على المجتمع العراقي وشنو العقوبة اللي تخليها اجتماعيا؟
2: استعبير هذا اللي يجي نهاية الشهر ويسألني وين الراتب.
0: اوكي هذا السؤال يعني تخلي انه ما حد يسأل هذا السؤال.
2: هو انا على هذا، على ضوء هذا اريد افرض قانون. شك واحد يقول لي وين الراتب، بس راتبه اخذ عيدية.
0: اوكي. هذا عقوبتي؟
2: هذا عقوبتي.
0: عقوبة اللي يسأل وين الراتب او وين صرفت الراتب مالتك، عقوبة راتبه يتحول إليك.
2: اي والله اذا يحسسون التعبير عبالك انا بالمالية.
0: زين. طيب علي كلش اشكرك، نورتنا محمد. شكرا لعيوني، باي باي. هلا والله نورتنا. يلا اتصال اخر.

يلا بعد ما تواصل وياكم اكيد تحية للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير دائما وابدا. محمد الرئيس شكرا جزيلا. عماد اللامي تحياتي لك. لا هي قفشات تعتبر يعني موجودة، هي مو انه انا دا ارمز لهذا الشخص ودا ابرزه واقول انه هذا الشخص هو واحد من عظماء العراق، لا اكيد. فبالتالي هي مجرد قفشات موجودة، واحنا برنامجنا شبابي ويعني بضحكة وفكاهي، فهذا القصد من عندنا. شكرا لك عماد، تحياتي لك اكيد. يلا احسش خجلان. يلا شكرا. خجلانة ولا تمام؟ هيك تمام، احنا امورنا طيبة واحبكم وتحبوني. يلا ارقامنا لو عندي اتصال. ها عمار اتصال وارقام. الأرقام 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. هذه أكيد أرقامنا، وتنورونا باتصالاتكم.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا، تحيه لكل اللي موجودين ويانا على البث المباشر، اكيد احييكم واحد واحد. وسؤالي راح اعيد لكم بالدقائق الاخيره من حلقه اليوم، سؤالي يقول شنو القانون الاجتماعي اللي لو كان لك القدره على ان انت تفرضه على العراقيين شنو راح يكون هذا القانون وشنو غرامته او عقوبته؟ ارقامنا 07802111115 و07802116117. اسيا سيل 07702114115. سر الحياة، مساء الورد عليك وعلى كل كادر الطيبين حبيبتي، شكرا. مساءك ورد، نورتينا، مية هلا. يلا اتصال. طبعا كل القوانين اللي سمعناها تخبل أمانة، ما عدا أبو بلال هذا يعني اعتبروا ما صار. أبو بلال ومحمد كندا هذا قانون، يعني قانونك أنت لا، قانون عمار شنو؟ خل أقول لكم إياه. طبعا العقوبة راح أنطيكم إياها بالبداية، العقوبة يقول إعدام، يعني ما بيها أي مجال، تمام؟ على كل من يمشي رون سايد، كل من يذب جيجارة وكذا وهاي قطفة جيجارة بالشارع، كل من بعد شنو قلت لي؟ كل من ياخذ رشوه، كل من بعد يتدخل بخصوص الاخرين، كل من ياخذ يعني المهم احنا يعني اباده جماعيه. انا يعني قلت له هذا قانونك معناها اباده، خلاص انتهينا كنا، لانه يريد اعدام الكل ذول اللي يمشون رون سايد، اللي يمشون سريع، اللي خلاص ايش بقى بينا. استاذ سلطان منورنا، وين اسبوع تحكوا علي؟ هذا سلطان اسبوع. وشون بلش السبت حتى تنسون السالفة؟ سبت ماكو اتصالات، يقول لك حتى ما حد يستلمني، أنا استلمه السبت. يلا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: والله والقانون مال عمار كلش حلو، بس يعني
0: خلاص
1: بدل الإعدام يسوي مثلا عقوبة سنة ست
0: لا شهور. هو إعدام، ودا أقول له معناها إحنا خلصنا ما بقى أحد، لأنه كنا نسويها هاي السؤال. منو بقى؟
1: هي. أنا عندي ثلاث عقوبات.
0: أريد واحدة.
1: لا مهمة، مهمات يعني من المجتمع.
0: يلا قل لي ما يخالف.
1: الأولى إنه أكو هسه ظاهرة من كثرة بكثرة. إنه أكو مثلاً هم.
0: أكو شنو؟
1: ويدخلون جيجاير. ظاهرة من كثرة بكثرة، يعني هو صغير طافش.
0: أوكي.
1: ويدخلون جيجاير، يعني هذا المفروض عقوبته ثلاث أشهر.
0: زين.
1: أنا أشوفه حبس.
0: طيب هذا اول قانون، قانون خاص بالاطفال اللي هم يعني اعمارهم صغيره جدا، وصدق هذا المنظر دا اشوفه كلش هواي هسه الايام، وشايل الجيجارة ويفتر بالشارع وهو ممكن 9 سنوات 10 سنوات ما ادري.
1: صحيح. العقوبه الثانيه لكل من يرمي الاوساخ في الشارع، يعني انت شنو يصير اذا تسلم بيدك؟ يعني انت شغلة مو يعني مو شغلة ذوق وهاي. ايه شوفها بمكان مقصص بيزد هذي.
0: اعتقد امانة بغداد قبل فترة انطوا هيك قانون، بس للأسف ما حد التزم به، يعني شوية احنا ما بدنا نسمع الامانة بغداد ابدا، يعني بس انا اقول لك اذا المرور انطوا قانون كنا نسمع، اذا مثلا بس امانة بغداد من دا ينطون قوانين للأسف غير مسموعة وغير مطبقة، واعتقد انطوا اصلا هيك قانون بخصوص رمي الاوساخ والكذا من قبل المواطنين، يعني اتذكر هيك شيء وغرامه، بس ما حد التزم اسم الله عليك.
1: والاخيره والاهم انه اكو امراض ظاهرة كل بعض يعني حصار دوله، بس على الاقل اتجه الامور وقال سب لفظ الجلال.
0: اوكي اي
1: هذا يعني شيء فظيع.
0: قصدك الكفر يعني احنا نقول عليه
1: بالكفر. ايه الكفر.
0: الكفر صحيح. الله هذا من
1: فعلا. هو اكبر من الله.
0: فعلا. وعلى ابسط الاشياء وسوري من الجملة على اتفه الاشياء ممكن انه يربط اسم لفظ الجلالة على لسانهم، يعني للأسف على اتفه الاشياء. هيك بالشارع اذا واحد كسر عليك مباشر هو يعني يلفظ بهذه الالفاظ، يعني ما اعرف شو اقول
1: يعني. شيء ما اعرف يعني
0: صح

0: عشان
1: يعني
0: ايدك، هذا القانون
1: ما
0: الإيجابي.
1: ما تقرأ القرآن
0: أي.
1: يعني هو الله يقول لك وضربنا الإنسان مثلا إنه في خلق من رأس فخلقناه من نطفة ثم سويناه رجلا
0: صح.
1: قلة الدور
0: عاشت ايدك والله، هذا القانون اي وياه كان يعجبني، بس اول القوانين شويه يلا، بس القانون هذا كلش تمام وكلش صح وكلش يعني للاسف كلش ما حلو يعني امانه والله. شكرا. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر. الو. شكرا صالح المشهداني، حياك. الو الو الو،
2: مرحبا.
0: مرحب. هاي شنو؟
2: شلون الصحة؟
0: هاي شنو؟ هاي وين انت عمي؟
2: مو طلعت سلطاني اليوم؟
0: ما اقول شي، بس سمعت سلطان طلعت. شو السالفة؟
2: لا والله.
0: شلونك وامي؟
2: شلون
0: الصحة؟ امورك بخير انت؟
2: اعظامك
0: اعظامك بخير؟
2: لا لا سليم نعمة.
0: حلو حلو، امورنا تمام بعد الوضع تمام زين.
2: لا لا خير من الله، لا اكو ضلع، لا اكو هاي،
0: الحمد لله، الف الحمد لله، هذه اهم شيء يعني. طيب
2: لا ماشي ماشي.
0: ومن شنو القانون راح تخليه؟
2: والله امنع هاي سالفه الريوق الصباحي مال الموظفين.
0: اي
2: يعني شنو هاي يقول لي يعني جاي من البيت جوعان؟
0: مهمات يعني شويه، يعني هم يطلع بالستة الصبح يلا يوصل على الازدحامات، شو كنت تريق؟ شو كنت تريق يعني؟ تهمات يعني
2: هسه اكو كافتيريا،
0: شو كنت تريق؟ شو وقت تشرب
2: على الميز مال الشتمه؟
0: اقول لك شو كنت تريق؟ شو وقت تشرب يعني فنجان القهوه مع صوره ستريك ينزلها مع فيروز يعني؟ هالمات يعني.
2: اه حلو.
0: اي نعم، عشان اجواء
2: اجواء اجواء مثاليه، لا تخلي الدوام بالتسعه.
0: أجواء, اجواء هو اصلا يبلشون بالتسعه، ما لك علاقه، هو باوع يعني يبلشون الدوام بالتسعه، قول بالتسعه ونص روح بالعشره، هالشويه هذا اللي كلش فايخ يعني. زين ب 12 عندهم صلاه، لازم يصلي. زين خلص الصلاة، عندهم نمنميات شوية ورا 12 هماتين اللي هاي ما بين الريوق وبين الغداء، خلص الدوام رجعوا لبيوتهم، انطهم بالليل عطلة باكر.
2: شنو بعد؟
0: مطرت صارت عطلة، أزمة بنزين عطلة، شو تريد عطلة؟ فهذا يعني الموظف يعني همات على كيفكم وياه نفسياً.
2: يعني هي هاي الثالثين منها، الريوق والصلاة بالدوام.
0: زين.
2: يعني ما تدعي.
0: اوكي وبيض، ها هي زين. شنو العقوبه بلا زحمه؟
2: العقوبه قطع راتب.
0: قطع راتب اوكي،
2: انت الموظف كل شيء ضربه طلقه ولا
0: قطع راتب؟ قطع راتب.
2: بس شنو القطع راتب؟ لعب عليك يوم ويومين.
0: ها
2: ماشي. لا لا 10 وفوق.
0: 10 وفوق حلو جميل، سوي رجيم ماكو داعي ياكل.
2: راتب يطير
0: يمشي على النظام هذا، ما ادري ايش اسمه المصري اللي كلش طاش.
2: يعني الله وكيل كلهم يضعفون سووا الرجيم بعد ما حد ياكل.
0: طيب انا كلش اشكرك وميض، نورتني. ولا تقطع علي حتى نطمن عليك يعني، انت بس قول الو روح عادي، بس مو بنعرف انه انت موجود.
2: اي بس تعرفين انه اكو ضلع
0: في هو ده هو هذا رايي. طيب تحياتي لك اكيد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شكرا، باي باي. يلا عندنا اتصال، عندي ختام. اوكي بس دقيقه دا اشوف. اوكي عبالي خلص البرنامج. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت كلش حلوه بارائكم الحلوه، اكو بعض القوانين فعلا فعلا المجتمع العراقي يحتاجها، وانا دائما اقول احنا مجتمع كلش كلش نحب العقاب، اسلوب العقاب نموت عليه، اي شيء يكون به عقاب نمشي عليه بالخط الصحيح وبالخط المستقيم اي شيء كان. وبالتالي انه وايد نشوف اشياء ظهرت بمجتمعنا العراقي من الدوله سلطت عليها الضوء وبلشت انه تكون قانون خاص بها، نشوف شويه تغيرت الامور نحو الاحسن شويه، مو هوايه، من صارت اكو عقوبه سوري، ومن صار اكو يعني تنفيذ للقرار او تنفيذ لقانون معين. ففعلا الاشياء اللي انتم ذكرتوها اذكرت، اي نعم انا من الحله يعني عشت بالحلة 7 سنين تقريبا. نعم عموما تحية لكل مستمع.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

في المناطق التي أعيد إليها، مؤكدا أن ملف مخيم الهول سيغلق قريبا بالكامل. ذكر بيان لوزارة النفط أن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس اجتماع خلية الأزمة لمتابعة مستجدات التجهيز والإمدادات النفطية وضمان استقرار السوق المحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع بحسب البيان توفر المشتقات النفطية، مطمئنا المواطنين لأن الوزارة تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة لتأمين احتياجاتهم. أعلن إعلام إيراني عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وقبلها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: بمشاركة العراق اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. وزير النفط: شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا والنقص مؤقت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 في حلقة جديدة من عالطريق إكسترا. في حلقة اليوم الحقيقة جذبني بوست شفته، وهذا البوست بصراحة في يعني أعتقد إلى أنه يمس كل مواطن عراقي، كل شخص اليوم ممكن يفكر بأنه هذا البلد بلد جميل ورائع، وإحنا ما نقدر ننكر إلى أنه هو بلد جميل ورائع ولطيف، وعندنا مآخذ على من يدير البلد، عندنا مآخذ على المجتمع اللي عايش بهذا البلد اللي جزء من عنده لا يشعر بالمسؤولية، ويعني والحقيقة بلد دائما ما صير بي أزمات، والأزمات هذه دائما ما تكون مؤثرة بشكل مباشر على سير حياة المواطن. ففي هذا البوست قرأت فيه مكتوب كيف يمكن لبلد أن ينجح ووزارة النفط ما بيها نفط، وزارة الصناعة ما بيها صناعة، وزارة الكهرباء ما بيها كهرباء، وزارة المالية ما بيها فلوس، وزارة التربية ما بيها كتب. حقيقة ما جذبني لأنه هذه الخمس وزارات، طبعا أغلب من الوزارات، وزارة الزراعة مثل ماكو زراعة، وزارة الري ماكو مي، فجذبني إلى أنه هذا الواقع اللي إحنا عايشين الآن في ظل هذه الأزمة اللي لا تزال معانا من عدها، يعني خلال شهر أو شهرين أن تكون هنالك أزمة وقود مبهمة. أول مرة قالوا أكو هاي ما 36 يبقى عندهم 2000 لتر والبنزين خانات، بعدين رجعوا قالوا تجهيز شوية من إيران، إيران ما أدري مترهم، بعدين صار الموضوع أنه ما ضيق هرمز. فحقيقة إذا كنا ننظر إلى عمل هذه الوزارات أو بعض الوزارات اليوم، إذا ننظر إلى عملها بأنها هل هي هذه الوزارات تعمل أم لا تعمل؟ أنا اليوم أحكيك أنت كمواطن، أنت مواطن عراقي جميل رائع تنتمي إلى هذا البلد وتتفاخر بأنك تنتمي إلى هذا البلد، لكن عندك مشكلة كمواطن عراقي. أولا أنت تتفاخر بأنك تملك هذا أو تنتمي إلى هذا البلد، لكن عندك مآخذ على البلد نفسه، ودائما احنا عندنا كمواطنين عندنا مآخذ على البلد باعتبار العام الأغلب، لكن واقع الحال يقول إن احنا ما عندنا مآخذ على البلد، احنا عندنا مآخذ على الأفراد اللي في هذا البلد. بعض هؤلاء الأفراد هم حاكم وبعض الآخر هو محكوم، يعني بعضهم هو يدير البلد وبعض الآخر هو من يعني يشغل هذا البلد أو غيره. عندنا مواطن وعندنا جهات تدير هذا البلد، الحكومة وغيرها. وبصراحة في بعض الوزارات تشوف إلى أن هنالك عمل مثابر جميل ورائع، وعندنا وزارات أخرى بلا عمل. يعني إحنا ما عندنا حل وسط بالنص، أكو وزارات متميزة بالعمل مالته، وهذه الوزارات المتميزة يعني بعملها، ونشير إلى مثلا الوزارات الأمنية متميزة بعملها بصراحة على الإمكانية اللي موجودة متميزة. عندنا بعض الوزارات الخدمية هي يعني هم متميزة بعملها، لكن عندنا وزارات خدمية رئيسية تدخل في التفاصيل اليومية للمواطن العراقي ماكو. لما أنا أجي اليوم عن عمر وزارة الكهرباء ما بعد عام 2003، عمرها 23 سنة، صرفت المليارات، منظومة الكهرباء متهالكة، أو خلينا نقول منظومة الكهرباء غير موجودة، وشبكة التوزيع متهالكة، وإلى اليوم إحنا نعاني. العالم وين عبرت وين وصلت؟ شركة تسلا أطلقت خلال الأسبوع الفات تاكسي بدون سائق، تجي تطلبه أنت سيارة كوبية تقبل كلش حلوة، تصعد بيها أنت تروح توديك. قبلها سوقت هذا الموضوع دبي التي كانت تدفع باتجاه السيارات الكهربائية وغيرها، وإحنا لا نزال إلى اليوم ننظر إلى أنه هل جت الكهرباء فيز، لو فيزين لو تري فيز، وبالمولد شغل لو ما شغل. أصحاب المولدات خلال الفترة اللي فاتت أو مو فترة اللي فاتت، قبل 4-5 أيام أعلنوا عزوفهم عن تجهيز الطاقة الكهربائية للمشتركين من المواطنين العراقيين بناء على عدم تجهيزهم بمادة الوقود الغاز أو رفع سعرها، واضطرت الحكومة تتدخل برأس السيد الزيدي إلى أنه يصير مدعوم.
فتخيل إلى أنه إحنا مشاكلنا اليوم تتحدث عن تفاصيل غادرها العالم. يعني خلينا أقول هسه على الأقل العالم اللي هو دول العالم الثالث، هسه ما أريد أقول دول فقيرة ودول تعبانة، دول العالم الثالث على الأقل غادرتها بعد ماكو سالفة تنقطع كهرباء، تنقطع عندهم لأن أكو خلل، بس مو تنقطع لأن ما عندهم تجهيز. وكنا نسمع أيضا من خلال بعض الوزراء اللي كانوا يجون إلى وزارة الكهرباء، مثلا تحدث عن القديم، كل واحد مرة قال واحد قال ياب احنا ان شاء الله السنة الجاية مدري سنتين راح نقوم نصدر، واحد قال اني اقولهم للمواطنين انتو جميلين رائعين راح نعطيكم كهرباء. وبدأت هنالك حلول تحسها حلول ترقيعية اللي هي مثلا الخصخصة. الخصخصة انه قامت تطفي الكهرباء عندهم، زين هي اصلا سعر الخصخصة في المناطق اللي هي ضمن منظومة الخصخصة سعرها غالي عالي كلش، زين اذا هو عالي وماكو كهرباء شلون الكهرباء ما تدري. زين من جانب اخر مثلا جونا عندنا وزراء قالوا يا بالخلل مو عندنا احنا، ترى خلل بالوقود. بعدين الناس قالت لا هو الخلل مو بالوقود، بعد ما باعوا الحجج اللي تصير. طبعا هو اي وزير يجي ما عدا الوزير الحالي قال ما سالفه انا ارتب لكم الكهرباء خلال سنه، ماكو فيلم، ما عندنا مشاكل وتفاصيل، اقدر اقول لكم نحاول نحل جزء كبير منها خلال 4 سنين الجايه. بس احنا عندنا وزراء يعني تصريحاتهم كانت فوق الناريه، يتحدث على انه احنا وزاره الكهرباء راح نسوي ونعطي كهرباء وعيش يا مواطن وروح اشتري سبالت ورتب وضعك على اساس انه اكو زين. بمقابل الى انه هنالك جهات او محافظات حقيقه واقع الكهرباء عندها جيد، اوكي اكو سوء يعني اهوى من عندنا. تحدث عن العاصمه، العاصمه بغداد اليوم يعني حقيقه انا كل ما افكر الى انه احنا اليوم عايشين في العاصمه، دائما تكون العاصمه متميزه من حيث العمران، من حيث الامان، من حيث الخدمات، من حيث يعني هوايك أشياء، لأن هي عاصمة. عاصمة هي قبلة كل الأشخاص الذين يأتون إلى هذا البلد. أنت اليوم من تريد تروح إلى أي بلد أول ما تسأل عاصمته تروح تزور العاصمة، شوف العاصمة، بعدين تتوجه إلى باقي المدن أو المحافظات أو الولايات أو يعني شوف شنو. فبصراحة وهنالك تشعر إلى أن هنالك نوع من التعمد في جوانب معينة. يعني مثلا إذا كنت أنت شخص، أنت كشخص اليوم رحت إلى أقليم كردستان ورجعت، طبعا شفت هناك أكو نوع من الاستقرار نظافة، واحد يحكيها تسمالات الله والطريق حلو ولطيف وما أدري شنو، فجأة تصل إلى مدخل بغداد اللي هي سيطرة الشعب، تباوع الشارع مكسر، الدنيا مدري صاير بيها جوله ترابه وناس فوق ناس ازدحام صايره مدري شلون، سياره شي تنشال وتنطب. زين اطلع باتجاه غرب العراق، روح باتجاه مثلا الانبار، هي محافظه كامله هي في غرب العراق، تروح انت مثلا باتجاه الغرب من ترجع الشارع ايش قد حلو من ناكر، ثلاث سايدات لطيف حلو حلو، بعدين تيجي مثلا تدخل من طريق ابو غريب القديم فلش هجيمه صعد سياره وتنطب. زين اذا انت دخلت من مثلا هسه عود شويه رتبونا طريق الدولي المحافظات الجنوبيه باتجاه كربلاء المقدسه ونجف الاشرف من هنا هيك على الحله سريع الحله امورك طيبه، ترجع توصل وين طابقين الجوينات البيت هجمك هجم. فاذا بالتالي يعتقد البعض، ما يعتقد يعني يجي في

0: سوى حملة جميلة جدا حقيقة، صولة الفجر على الفاسدين وكل الأشخاص المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي، وبلش بشخصيات سياسية، ثم بعد ذلك اليوم يلجأ إلى أو ذهب باتجاه الموظفين الحكوميين، ولأن بيوم وليلة وصارت السالفة مال الدورة هاي مال التي استشهد على أثرها سيد العميد عميد هاشم. فإذا تشعر إلى أنه شنو يصير شكو شنو هالبلد هذا. أنا سمعت كلمة من أحد الأشخاص قال لي هو مشكلة اللي أنت تقيس بغداد على باقي العراق، يعني واحد من يقول يعني مثلا سامن يقول يا أخي ليش الشوارع بالعراق مكسرة، هي مو بالعراق هي بغداد. فمن يجي واحد يقول لك هذا البلد هو غير صالح للعيش، تصفون بيه شنو غير صالح للعيش؟ ليش غير صالح للعيش؟ بمؤشر التعليم على 154 جامعة دولة عفوا، انت تسلسلك واقع وقعت من المؤشر الحقيقي للتعليم الجامعي، تصفون تقول لا مستحيل. شنو الفكرة دا تصير؟ أنا أحتاج كمواطن عراقي إلى أن أفهم الرسالة التي يحاول الآخرون إيصالها إلي. شو تريد؟ أطفر أطلع من البلد؟ يقول لي يا با من استطاع إليها فليرحل، أنا ما عندي شي وياك، أنت اليوم كمواطن تكلفني هالقد. مرات أكو حسابات بالبزنس، اليوم أنا عندي موظف ما قاعد ينتج أو مدى يفيدني، كلفني مثلا باليوم ما بين أكله وشربه وروحته وجيته والكهرباء والبتسمة والهاي كل ذني يكلفن عليه مثلا بالشهر 700,000. أنا هاي 700,000 ماذا أطلع لي هذا الموظف؟ أنهي خدماته؟ أو أنه أنا أحاول أعدله مرة مرتين ما تعدل أقول لي يا بثي مال لا الله وياك عبوسي. انتهى من نفس السالفة. طيب خايف أنت منين خايف؟ مثلا خايف من الأمم المتحدة تجي تقول لك أنت والله سويت عملية تطهير عرقي مثلا اللي لا لا انا لردي سافر الله وياه، ولو ما حاكي اكثر من مره بس يصير لي واضح. هل من الممكن ان اني اشير الى انه هنالك يعني خلينا نقول المشاكل الخاصه بالمواطن العراقي تخف يوم بعد يوم؟ يعني مثلا واحد من الادعيه اللي يدعيها المواطن العراقي دائما ان شاء الله السنه على راسنا ان شاء الله السنه الجايه الوضع حسين امن وامان، نسمع دائما الامن وامان وعيشه كريمه، هاي نسمعها صارنا تقريبا حوالي أكثر من 40 سنة، يعني 68 أكثر 50 سنة، 68 اليوم إحنا نسمع أمن وأمان وعيشة كريمة. ولكن هل من المنطق والمعقول إلى أن هذا البلد برمته ومن أدار هذا البلد على مدى الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن توفر العيش الكريم لمواطنيها؟ طيب ما قدرت غير لا علش باقيه؟ تخيل اليوم احنا عندنا صراع ما بين الكتل السياسيه، وهذا يصرح وذاك يصرح على شنو؟ مجموعه وزارات، هذا يقول انا ما عندي بس فلان ارشحه وما ارشح غيره وبكيفي، والاخر يقول لك لا انا اريد فلان وصعره، واني كمواطن لا طاب بشيس اذا صار زيد او صار عبيد، لان انا مو يمي الموضوع، اذا صار زيد مو يمي وإذا صار عبيد مو يمي، لعدانا كمواطن عراقي شنو اليمي؟ ما أعرف. فاصل إعلاني ونرجع لكم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يعني الحقيقة يمكن عندي فكر قبل الفاصل قلت لها أنه إذا كنا إحنا كأفراد اليوم ننظر إلى طبيعة العيش الكريم اللي إحنا عايشين به، يعني أنا أصفن إلى أنه إحنا في كل فترة إذا تتابع أنت كمواطن شوية تنتبه للموضوع، ولو هو صار اللي من صار أنه هواي قمت ما تفكر أنت، بس أنا أقول لك إلى أنه إحنا كل فترة كل 4-5 أشهر 6 أشهر عندنا أزمة، إذا كانت أزمة سياسية، إذا كانت أزمة أمنية، إذا كانت أزمة خدمية، إذا كان عندنا أزمة مجتمعية، دائما يصير عندنا في السالفة، دائما أكو أكشن يلتي به المواطن بهذه الطريقة. مع العلم ذاك ما أقرأ أحد التقارير عن كوكب اليابان، والله هذا البلد كوكب، يقول لك المواطن الياباني قد شعر بالتوتر آخر مرة، طبعا كل مواطنين يعني مو فرد، يعني التوتر الشعبي المجتمعي الذي شعر به اليابانيون آخر مرة بالتوتر بسبب بعض الإجراءات التي جاءت لهذا البلد قبل 30 سنة. تخيل قبل 30 سنة آخر مرة الشعب الياباني توتر، منزعج، مخاف، مو مدريش ما لا توتر مرعب. فلذلك يعني شفت إحدى واحد من الأشخاص كاتب في بوست هيك طلع لي السوشيال ميديا حقيقة مرات تراويك أشياء أنت تصفن عليها، يعني ممكن تمر قدامك تسمع خبر بس بالتالي مرات تفوكس عليها إلى أنه يعني مثلا أعطيكم هي السالفة، مثلا سالفة الحرب الروسية الأوكرانية، حرب بين دولتين بأوروبا الشرقية، واحدة من عندن كانت امبراطورية سوفيت اتحاد سوفيتي الكبرى، صار روسيا وهذا لي بلد حصل على استقلاله وصار أوكرانيا، بعدهم هم ناس راجعين هذول يقولون شبه جزيرة القرم والميناء مالتنا، وضع مو يمنا بعيدين، إذا تريد تروح لهم يراد لك فتخيل أنت كمواطن عراقي إحنا هذا الموضوع وترنا، شنو إحنا خالو وليد عم ابنية روس، إحنا نعرف من روسيا ثلاث شغلات، مشروب الكحولي مالتهم الرسمي نعرفه، وكلمة ناس دورافيا هم هم مرتبطة بهذا الموضوع، والفولغا هاي نعرفها بروسيا احنا، بس الدنيا باردة واحنا دا نحكي عن 2026. اذا نحكي بالسبعينات القرن الماضي نتذكر انه اكو ناس من اهلنا راحوا درسوا مدرسة، هاي بس هنعرفها ترى احنا على روسيا ما نعرفها، شوفها بالافلام تطلع ويا دائما طلعوا مافيا هم ويا الامريكان وهذول يتعاركون ذول فالموضوع مو يمنا، انا احكي باللي خصنا احنا كمواطنين عراقيين نعيش في الشرق الاوسط في هذه البقعة الجميلة من هذا الكوكب. تخيل هذه أثرت علينا بطريقة سلبية، شلون بالبداية من صارت الأزمة مع الميناء والنفط وما أدري شنو قالوا هذا شلون، والإمدادات النفط طبعا شوك بأسمه إحنا ما نخص إمدادات النفطية شلون الصين راح تقبل تنطي منان أمريكان، وهاي إحنا طم صعدنا بالواجهة الفرد العراقي، شبيه الفرد العراقي قام ياخذوا يطوعوه بالجيش ويهدون عليه المسيارات ويموت، ايه يا بليش على مد دفتر، شنو دفتر 10,000 دولار، وصارت قضية وقام يفتحون تيك توك وهذا كواحد يمكن هو استشهد توفى ولا مش من الجندي العراقي او فشي جاكاونت، فتخيلوا ها هم مو يمنا ترى هم مع بعيدين ناس هناك، وطلعت عندنا مافيات هنا وعندنا ولد يدرسون كانوا بأوكرانيا، طبعا عندنا لا يزال عندنا بعض الأشخاص يدرسون وشباب هناك عراقيين وبدوا يغر يعني يغرون بعض الأشخاص هنا، وأكو بعدين نزل اسم واحد من النواب أسا صار وزير أساس هذا هو كان يجيبهم، فتقصة كبرها صارت هي حرب بين روسيا وأوكرانيا، ما علينا حلوة لهنا بعيدين ما علينا موضوع بعيد. فتخيلوا إلى أنه إحنا كمواطنين عراقيين لا نتأثر ولا نؤثر في بلدنا، لكن نتأثر ونؤثر في الآخرين. ذاك اليوم قالوا هذا الإعصار بالنيبال، مدري صار مدري شنو، لازم أنت عندك ورج هناك، ناس عندنا
صارك وسالفة وشلون ورعايانا هناك راحوا هم يسحبهم باقي الدول ما نعلم باقي الدول اتخذت الموضوع فشي جميل داز الطيارات إجلاء ما أدري شين رجعونا خلصت القصة تخيلون فشي ما أعرف إحنا ما يعني بلد ما أعرف إيش بينا مو بلد أبو عشرة حتى أقول بلد هي مو بلد هو الشعب فقلت لكم إحنا اليوم في دوامة ما نعرف هل الخلل في الإجراءات الحكومية الخلل في من يدير هذا البلد أم الخلل في الشعب هذا الشعب اللي يبحث دائما عن الأزمات يبحث عن أزمة دورها دوارة قبل شوي أشوف فيديو اثنين بالبنزين خانة بوكسات على شنو فات قدام أنا بعد أفول يعني فوت من إحدى المحطات ما مطار مثنى 20 دقيقة إجا واحد رجل كذا اسمعني أو لا عنده تاه سودة قام بغداد يعني حبيت أخلاقي تاني مناسب إجا طبق فقال لي الحرس ممكن أفوت سيارتي راح تطبق إلا أخذ ترخص من الموجودين إجا على السيارة قبالي قال لي أنا موافق إذا الوراي وافق إجا عليه قال أنا مسح جاي قلت له أنا موافق ما عندي مشكلة 20 دقيقة مو فتشي قلت له بس الوراي والله راح لفدع 7-8 سيارات أخذ رخصة من عندهم قال له أوكي إجا طب هو الولد فول طبيعي عادي ما في مشكلة ما متنا ما تعاركنا ما صارت عادي وضع طبيعي شخص قد يمر بظرف أنا وأنت ممكن نمر به هسه كذاب صداق الولد بادر على عكس مرة شفت واحد في واحد البنزينات مال منصور اجى اردي فوت قدامي عنوة فأنا بعد قلت له شكو قال السيارة راح تطفر دفوت فأبو المرور رجع عليه قال له لا وا شنو وين تفوت وخذ رخصة من عندهم لا وان ده إذا هنا أنا أكون انعكاس لأخلاقية الفرد هذا الرجل ترخص من 5-7 سيارات فات بكل إحنا عادي كنا فولنا وطلعنا وما عندنا مشكلة هل هذا متعمد أن تعيش في هذه الأزمة اليوم الشوارع القريبة من بنزينخانات يقول لك لا تفوت بيها لأن بصراحة شو اسمه ازدحام المشكلة نحكي عن بنزين ماكو أصغر هي أزمة بنزين ماكو بنزين والدنيا النوب طلعت لنا قصة جديدة بالبنزين ترى هذا البنزين اللي تفولوه أنتو العادي هو نفس البنزين المحسن لا هو المحسن نفس العادي هو السوبر نفس العادي هاي شلون هل يمكن اعتبار هذه خديعة كبيرة تقوم بها الجهات المختصة القائمة على أساس تزويد الوقود للمواطنين يعني هل وزارة النفط تكذب علينا اليوم وده تخمط من عندنا فلوس لأن ذاك ب 450 وهذا 850 والأخ بلف وربع شين هالدوام اللي يحطك بيها النوبة تظلي تتوهوس تفول محسن إذا واحد بصفك دق دوانس أنت دق دوانس هي فتنة ما عدوة قبلها جت فترة على سالفة طبت الناس دائما أزمة بأزمة بأزمة دائما أزمات وأنت المواطن مبدع في الترويج للأزمات باعتبارك طبعا ما تسمى إعلاميا الطابور الخامس أي من ينقل الإشاعات لغرض زعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي أنت ساعد على هذا الموضوع هسان إذا بث إشاعة موجودة أذبها بطريقة محترفة إعلامية ما درسناها إحنا بالكلية ترتبها أذبها بالمجتمع تخيل هذه ممكن تفتار ترجع تصير أزمة الكبرى والمشكلة هنالك عدم ثقة ما بين المواطن والجهات المعنية يعني تجي مثلا ذيك مرة أو الأزمة اللي فاتت يا بتر الأزمة ماكو وإحنا إن شاء الله في يومين نسوي يعني نعالج الموضوع شنو أزمة ماكو محافظات تعاني هذا بالنسبة لي مثلا إذا قلنا موضوع البنزين اللي هو شغل شاغل للمواطن زين تعليم إحنا ليش واصلين هاي المرحلة من التدني في التعليم معدل 54 يدخل هندسة 60 يدخل طب اوكي عمي انا وياك وجيتك وتقول لي انت ما ممكن الى انه المعدل يصنع المعجزات بالنسبه لمن يهوى اوكي ما عندي مشكله خلينا نرجع احنا سابقا انا رجل معدلي ما كان يساعد ادخل كليه الاعلام دخلت اختبار وكان الاختبار ما بلا واسطات ولا هاي وكان هنالك عدد معين
القريبين يدرون طبعا بهاي السالفة، عدد معين إذا أنت كنت ناجح من ضمن ذول العدد المعين تدخل الجامعة. سوينا اختبار، نجحت بالاختبار وجبت علامة كاملة، معدلي ما يهني لكن بالاختبار أهني. طيب أنت هذا من تجيبه اليوم بالكلية الأهلية اللي هي عبارة عن مشروع كبير استثماري لتخريج وإيصال أفراد إلى هذا المجتمع، فيهم من يفقه كل شيء وفيهم من يفقه من لا يفقه أي شيء. هاي شلون؟ وهذا الدكتور بعدين يكتب لي دال متخصص باطنية وأطفال، معدة يضرب بوتوكس مدري هاي، تطلع لي الدكتورة الفلانية والدكتورة الفلانية. شنو فيلمهم ذول ما تدري، منين متخرجين ما حد يعرف. انت اليوم تاخذ شهادتك الجامعية، الجامعية القديمة او الجديدة، من تروح الدولة يقول لك يا بتاع نعادلها، انت درست مواد انطيني المواد مالتك، هاي مواد

ست الويندو، تعرفوا الويندو هذا أو اللي يدخل بالشباك، ليش؟ لأن حارة وعدهم يعني بعد عدهم خلينا نقول فقر، بس بالتالي أصبح واحد من البلدان التي تستقطب وتذهب إلى البلدان الأخرى للاستثمار برؤوس أموال عالية جدا. فر لي منها شوية هي ترجع لي السعودية باتجاه الساعة 7-8. السعودية اليوم تعتبر لاعب رئيسي في المشهد السياسي العربي، وذهبت باتجاه أن تبدع في جوانب هذا أحكي بصفي، تراها ما راح لغاد بصفي، ذولي كلهم بصفي. ذهبت باتجاه أن تفتح مشاريع استثمارية عالية جدا البلد، يعني طبعا ذولي كلهم مناسبة، ترى كلهم عندهم كهرباء يعني خلي باقي، بس أنت ما عندك كهرباء، كلهم عندهم كهرباء. وبدأت تستقطب وبدأت وهاي السعودية بالعكس أصلا قامت تتبرع بحيث المنفذ مال عرعرقات، احنا نسوي لكم يا ما ادري ايش سويت بلط شوارع، يجون عندنا هنا المستثمرين. نروح لي على الساعة 9 اللي هي البلد الذي يجارنا غربا اللي هي الأردن، بلد برغي ما عنده، ما يصنع كلينس ما عنده، ما لا نفط لا كل شيء، ما لا نفط لا زراعة لا يعني ما، لكن استقطب من خلال وجود هذا البلد، لعب نفس اللعبة اللعبة السعودية، تعال استثمر عندي أنا أعطيك إقامة ترتب لك الأمور وماشين. الدينار مالتهم صار له 3000 سنة نفسه 708 يعني 7.708 نفسه مستقر، بلد ما بي شيء، عندهم أزمات داخلية حلوا هم بيناتهم ويرتبون الوضع. ذاك اليوم إلا شوية صار انقلاب، لحقوا على روحهم لموا الحكي، مع العلم هم السعودية تنطيهم شوية يعني والله اللي يروح يزورون خلي يروح يشوف. بالمناسبة عندهم حديقة كلش كبيرة غابة تبرعت بها البحرين، هي حتى اسمها حدائق مملكة البحرين. الشارع مال مطار متبرع به السعودية، الكويت مسويت لهم بوليفارد، هيك صار يعني سلفة بس ماشي ومستقر. سوريا على الساعة 11، ساعة بالعشرة مو حتى بالعشرة، بالعشرة هيك سوريا صايرة عندنا. سوريا كل حكيت على الرئيس السوري وهذا جانا وهو كان يشتغل ويا ذولاك الارهابيين ما ادري شنو، سوى حركة كفل كل من اليمنى، جاب قسد حطه بصفه قوى سوريا الديمقراطية. وبالبلد الآن يقال أنه إحنا ما عم رايح لزهرة، بس الأقاوي اللي تأتي من داخل البلد أنه مستقر عنده مشاكل طبعا، لأن هو أصلا لامهم لم قبلها كانت العالم تروح وتسولف وأيام بشار الأسد والحياة حلوة، وعدهم كهرباء ذولي شوية ينافسونه بالموضوع، بس هم كهرباءهم ساعتين من ثلاثة تنقطع باليوم مدري أربع ساعات، من صارت الحرب شوية زادت الأمور، بس بالتالي دق عليه العالم كله بشار الأسد حتى سقط ما سقط. بالحقيقة صارت الموضوع حيلهم بينهم على قولة الخلايجة من جو الجماعة.

أنا أحزن من أيام فلتان. أصلا أنا سمعت في يوم رأي لشخصية يعني يسأل مشكلة يعني مو معروف بس إلى ثقل قال هسه هو الزيد ليش دي يسوي حملة على ذولي؟ قلت له دعم يسوي حملة بصراحة. سألت السؤال يعني قال لي لا لازم يعني خلاص بعد هي مش البلد بهذه الطريقة فليش دي يصنع له أعداء؟ آه غير حرامية يعني. طبعا واحد هو حكى قال له يعني يا بذولي فاسدين. قال لي مثلا بلد كله فاسد فإحنا وصلنا إلى مرحلة الاستسلام. مثلا هسه أنا أقول لكم سالفة من صارت الهبة هسه مال مثلا رفع مثلا الوقود بنزين زاد مو ما جوه زاد هو الحكومة تعرفك سولف لك يومين ثلاثة بعدين ترضخ مو يمك تسكت تبلعها بطاقة تموينية. هذاك واحد من المواطنين يحكي بطاقة تموينية شنو وضعها؟ أحد من الموجودين حكي على إنه ليش غلاء الأسعار صار؟ ما مهمك عادي ما يضر عندك الموضوع. ليه أنت سولف لك شهر شهرين وشهر شهرين طول مناسب. هسه هاي الأزمة مال مناطق التجاوزات ما تجاوزات هبة صارت أسبوع خلصت هسه ماكو عادي يحكي بيها بعد خلصت. إيه ما عادي وضع طبيعي. هو المشكلة الطرفين زو بعد فنجان هذا يهد ويحكي بعدين تخلص هذا يهد يعني. مع العلم نحكي احنا اليوم مناطق في العاصمة بغداد يعني تخيل انت بس تخيل الى انه مركز القرار السياسي وكل الشخصيات السياسية وكل اصحاب القرار وكل الوزارات وكل الجهات التي تدير هذا البلد تعيش بالعاصمة والعاصمة بيها فلوس تنباك بيها قاع تنباك بيها شوارع منبلطة بيها أزمة بنزين بيها وضع أمني في بعض الأحيان منفلت بيها ناس تدعي وتفتر بيها وبيها وبيها وطبعا بيها الحياة الجميلة بيها الأسواق اللطيفة بيها المشاريع الاستثمار لك عيني مكس ما تفتهمه شنو هنا عندنا أزمة شنو هنا عندنا أشياء جديدة. أنا اليوم أتحدث لك ليس بسوداوية أبدا يعني أعرف إلى أنه إحنا الآن في أزمة بس أنا أريد أتخيل معي تسونامي مو تسونامي هيروشيما وناكازاكي ذني قنبلتين النووية ضربت اليابان اليابان استفاقت يقول لك هم يقولون نحن استفقنا من صدمة القنبلتين بعد مرور 5 سنين. 5 سنين رجعوا يبنون طبعا خلال 5 سنين مو قاعدين لا سووا رتبوا 5 سنين تعافت اليابان وعادت أقوى من قبل. أمريكا ضربتها هزتها هز فلشتها تفليش قنبلتين قضت بيهم الأخضر واليابس. فتخيل إلى أنه هاي اليابان هي صار بيها أوكي عموم اليابان هاي سوريا بصفك سوريا بشار أسد ملكة تقول عليها 8 سنين 10 سنين دقون عليها من الخوت من الخ اليوم بدأ يتعافى. لبنان حرب أهلية سنين بس طبعا شنو السنين هاي 7 سنين 8 سنين ماذا ايش فتشي رقم تعافت انضرب عندهم المرفق تعافت ورا 6 أشهر إلا أنت صار لك 47 سنة ما قاعد تتعافى والخلل بيك أنت المواطن أنت اللي ما تريد تتعافى ومقرر أن لا تتعافى. لا بالعكس والأسوأ من هذا إلى أنه أنت مقرر أنه أنا ما أريد أصير زين وما أريد أخلي هذا البلد جيد. شو كنت توصلكم هاي ما أدري هي لك بس أقول لك سالفة أزمة الوقود أزمة الرواتب أزمة التعليم أزمة النفط أزمة الزراعة أزمة الري لن تكون الأخيرة. بالعافية نلتقي على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. الهجرة مخيم الهول سيغلق قريبا، ونجحنا بتأهيل 21 ألف عائد مجتمعيا ونفسيا. النزاهة تضبط 5 متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مشفى الحسين التعليمي في المثنى. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا من نقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. روسيا على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا. السفير الأمريكي في تل أبيب إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كل

على الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل يحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك طمني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. بمشاركة العراق اجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاثنين المقبل لبحث أزمات المنطقة. البنك المركزي يطمئن المودعين ويؤكد حماية أموالهم. الهجرة مخيم الهول سيغلق قريبا، ونجحنا بتأهيل 21 ألف عائد مجتمعيا ونفسيا. النزاهة تضبط 5 متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مشفى الحسين التعليمي في المثنى. وزير النفط شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا من نقص مؤقت. جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية أجنبية تستدرج الأجانب وتصورهم لطلب الفدية. إعلام إيراني استهداف أمريكي لناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج ولا خسائر بشرية. روسيا على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا. السفير الأمريكي في تل أبيب إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار خفيفة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني. أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

0: آلن آلن آلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين مقتله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد اف ام، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. وياكم مهم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر اليوم بحلقة بودكاست مختلفة لهذا اليوم. عالم السيارات وتفاصيل السياقة، وعالم إلها مثل ما يقول إلها ناسه، وسبق أن تكلمنا دائما بالراديو وتفاصيله. اليوم ويانا الأستاذ والأخ والصديق وصانع المحتوى اللي أنا كلش أحب محتواه، لأن محتواه هادف، هو الأستاذ والأخ والصديق أستاذ رياض جعفر. نورت ومساك الله بالخير.
5: الله يحفظك ويخليك، وإن شاء الله من جيد إلى أحسن.
4: الله يسلمك.
5: الله يخليك.
4: الله يسلمك أستاذ رياض. أوش تعبناك؟
5: لا سهلة.
4: الله يسلمك. بالبداية أستاذ رياض، أكفد نقطة قبل أن ندخل بعالم السيارات. قبل يقولون السياقة فن وذوق وأخلاق، هسه قبل لا نعرف تفاصيل السيارة وأمورها وهذا العالم، اليوم ما شاء الله السيارات حديثة وحلوة وبيها تبريد وبيها كل شيء حلو، إيش بيهم السواق؟ كلام اللي بعض الناس.
5: طبعا هذه بكل دولة أو بكل مجتمع إلا ثقافته. الثقافة تشمل ثقافة الجلوس، ثقافة الكلام، ثقافة أكو ناس تتخيل الثقافة أنت مجرد لازم كتاب وتقعد تقرأ به وتحفظ دروسك وتروح تمتحن يعتبروها ثقافة.
4: لكن أو قاعد بمطعم راقع ولا
5: أو قاعد بمطعم غالي.
4: غالي.
5: غالي مو هو. نعمي. لكن أحكي لك تجربتي أنا، من طلعت إجازة من صار عمري 18 سنة بسنة 92-91، من رحنا درسنا كتيب مال المرور
4: زين،
5: درسناه طلعنا عليه الإشارات هاي العلامات شنو، ومن يعني درسناه باستفاضة، يعني مو مجرد يعني باوعنا الصور وباوعنا ورحنا ضباط واقفين زيان. وزعونا دفاتر، امتحنا. طيب. تطلع نتيجة الامتحان، يلا تمتحن خطة، ولو التفاصيل أو السياقات بالضبط ما أذكرها، لكن هذه الشغلات اللي صارت وياي. الواسطات او الافضليات ما موجوده، اكو خطه صعود، فكان عندنا بالخطه صعود المرتفع زيان. ويقول لك تبوش، والسياره تيوتا وتعبانه، وما كان اكو غير عادي اوتوماتيك، ماكو
4: متعمدين يسوي هيك.
5: نعم. لا، واوتوماتيك ماكو، ثقافه موجود غير الاوتوماتيك، لكن تعليمات المرور انه بالغير العادي، اعتقد مقصوده التصعيب شيء ما اعرف. وقبل التسعينات بالثمانينات كانت اكو معايشه 7 أيام بالشارع.
4: معايشه
5: اي هاي يعني ابويا داخل هذا الموضوع، ابهاتنا اجدادنا داخلين هذا الموضوع، معايشه بالشارع، يوقف ويا المرور يمشي السير، يعبر الناس، يعبر هذا المشاة العفو. اكو نقطه مهمه جدا احنا تعلمنا عليها وتربينا عليها بثقافة السيارات، ثقافة السياقة بالشارع
4: اللي
5: هسه نفتقدها. احنا السلبيات كثيرة ما نقدر نحصرها كلها بمكان واحد. طيب. لكن نتكلم بنقاط رئيسية ونفيد بها المستمعين والمشاهدين يتجنبون هاي الامور، اجيك عليها بعدين. بالنسبة لموضوع السيارات اللي كنا احنا مثل ما قلت لك تدخل الدورة وتأخذ الإجازة وتطلع، كان اكو فد خوف للناس. العفو العفو، مو هذا قصدي، قصدي منين ابدي لك المعلومات اللي عرفناها. اكو شيء اسمه نهر الطريق، قبل ما اتوجه ذيك الامور، اكو شيء اسمه نهر الطريق. نهر الطريق يبدي من دنقة المحل الى دنقة المقابيلها. راح تقول لي شلون؟ هاي احد الضباط في اليوم شرح لنا اياه. المشات يعتبر طريق الرصيف يعني،
4: زين،
5: وورا تنزل من الرصيف الشارع اللي هو سايد الروح

0: فد سلبية على المحرك.
1: مو عالجت الموضوع أنا بتجارب، مسوي تجارب وجبت ربلات خليناها وقمت بتجارب، يعني ابتدت أسبوع تقريبا عندي فيديو ما إلى أي تأثير على اللاستيكات أو الربلات داخل المحرك.
0: طيب.
1: الاستخدام هذا السبيرتو مال النجارين بالذات اللي أنا اتطرقت له، هذا استخدامه كان بسنة 2008-2009، كنا نستخدمه من ننزل للجادرية، كان البنزين أيضا يعني رديء وأدفانس، وتعرف بذيك الظروف بذيك الآونة شون كانت يعني، فاستخدمناه وتعلمناه احنا من ناس عايشين بأمريكا
0: زين
1: وجوي، بس ما قالوا لنا هذا سبيرتو هذا كحول، لا قالوا لنا خلوا هذا، وكان يبيعونا اياه بأسعار يعني مخيفة، يعني الأربع لترات يوصل سعرها 30,000
0: على أساس انه هو محسن،
1: على محسن. بطريق الصدفة اكتشفته أنا، طريق الصدفة عن طريق الشم عن طريق هذا الأمور أخرى يعني شعلته خليته بقارورة وخليت قطن وهالأمور،
0: سويت الاختبارات
1: اكتشفته فقمت أستخدمه.
0: طيب.
1: لكن ما كنت عندي صفحة ولا كان عندي فد وسيلة بالإعلام حتى أنشر هذا الموضوع.
0: طيب.
1: والبنزين وراها تحسن وصارت أموره طيبة وزينة فنسى الموضوع هذا، لكن ظلينا نستخدمه. وأكو بعض الأخوان اللي كانوا يصلحون يمي، أنا تركت العمل بالمحل، محلي كان بكم سارة، تركت العمل أنا بالمحل تقريبا سنة 2015 تركت العمل بالمحل. أكو كثيرين من الأخوان اللي كانوا يترددون عليه كانوا يستخدموه وكنا نشتريه من السوق، فما واجهنا أي مشكلة به ولا سبب لنا، بالعكس البنزين الساخن هذا الحار اللي قلت لك عليه اني.
0: طيب.
1: والرصاص ما تعالي كان يسبب سلبيات.

0: بالأجواء الحارة هذه؟
1: طبعا شراء السيارة بالأجواء الحارة يعني هواية احنا عندنا تفاصيل ما اريد اتطرق لها بالسوق العراقية. طيب. هي مصادر السيارات. احنا المصادر اللي عندنا الصين بالدرجة الاولى
0: زين.
1: ومبيعاتها والسيارات الإيرانية.
0: طيب.
1: وعندنا السيارات الوارد امريكا بكافة اشكالها.
0: البي حادث
1: البي حادث ووارد امريكا متنوع من فورد كم كذا فئة الى جي ام
0: زين.
1: جنرال موتورز الى مثلا كيا هونداي فهاي السوق مالتنا.
0: زين احنا العفو
1: نجي
0: احنا إيه؟ العفو من عندك سارة. احنا ليش نشتري سيارة بها حادث؟ يعني انا دافع دم قلبي ليش اشتري سيارة بها حادث؟ ليش ما اخذ سيارة بالنايلون؟ ليش؟
1: نعم الفرق السعر. احنا مشكلتنا نفتقد للوكالات الرصينة.
0: السوق العراقية يعني العراقيين يعني يشترون.
1: نعم بس اكو تفاصيل يعني المحدودي الدخل يتوجه لسيارات ام الالفين دولار او 30 ورقة او خلينا نقول نحكي بالعراقي 6 ملايين 5 ملايين 7 ملايين يتوجه لهاي الاسعار.
0: يريد بس سيارة تمشي.
1: يريد سيارة تمشي. اليوم انا مثلا قبل العصر احد الاخوان اللي سألني قال لي عندي 30 ورقة 35 ورقة اريد اشتري سيارة. طبعا انا يعني ما انتقص من المبلغ مالته ولا انتقص من امكانيته.
0: بالعكس خطيه
1: يعني بالعكس يعني عنده طموح وهذا. لكن اني اقول يعني هيك مبلغ ما يجيب لك سياره عليها الاعتماد وتنتج عليها. يعني يريد اعتماديه يشتغل بيها مثلا مندوب
0: امان.
1: امان هذا الامان مشكله بالسيارات.
0: هذا الحوادث السياره الالمانيه.
1: اني الشق الثاني مال نهر الطريق
0: زين.
1: ما كملت لك اياه.
0: طيب.
1: احنا السوق العراقيه سياراتنا 95% يفتقد بها وسائل الامان. 95% من سياراتنا بها. اذا كانت وارد امريكا وصناعه رصينه تلقى الحادث مالتها فاقده كثير من متانتها.
0: الايرباك
1: الحزام
0: الامان
1: الحزام الامان بالضبط. ابسط شيء حزام الامان قاصي تلقى لو عاطل.
0: هاي كارثة يا استاذ رياض.
1: اي كارثة
0: يا جرام.
1: نعم عندي صديق بسنة 2007 2006 عنده بيك اب دبل قمارة تويوتا.
0: طيب.
1: انقلب طبعا تويوتا معرض للانقلاب بشكل ما تتخيله. تويوتا اي سيارة ارتفاعها عن القاع يعني خلينا نقول الاس يو في والبيك ابات ذني معرضات للانقلاب. وما انصح ما دام ذكرنا هاي الفئة ما انصح الشباب لا يضرب بتوينات ولا يسوي فعاليات بسيارات. نصيحه هاي على الهواء دا اقول لهم نصيحه لا تسوي الحادث مال المطار المثنى اللي يم هذا مال الجيب
0: هذا الكارثة.
1: هذا تعرف بتوينات
0: وجاي
1: والخلفيه مال السياره فقد السيطره عليها. وانا شقد سايق ومحترف وكنت شاب اسوي هاي الامور بهاي السيارات الجيب دورنجو جيب دورنجو لاند كروز هاي الفقرات ما اسويها. تريد تسويها اشتري لك سياره ناصيه
0: بالسيارات الاس يو في
1: سيارات اكسل وناصيه يعني خلي اقرب لهم الصوره حتى يكونون بالصوره.
0: طيب
1: زين لهاي السياره من انت لفت انت تعاملت ويا الاطارات الاماميه فقدت السيطره على الخلفي.
0: انتهى الموضوع
1: لانه الخلفي فارغ. انت قاعد بالصدر والمحرك امامك. مركز الثقل وين؟
0: لقدام
1: لي ورا. لذلك اكو حوادث نشوف احنا القاعد لي ورا يطشرون من الجام.
0: لا
1: يطلعون من الجام. اي فمشكله الحوادث. وبالنسبه ارجع لموضوع السيارات السوق العراقيه فالسوق العراقيه مو يعني ما نلقى مثلا مرسيدس.
0: طيب
1: نقدر هسه نياك نفوت وكاله بغداد مال مرسيدس نشتري مرسيدس ونطلع؟
0: ما عندنا.
1: انت شو تقول؟
0: يعني اذا اشوف سيارات مرسيدس
1: انا راح انقل لك كلام عن لسان متابعين كثر بالمانيا عايشين عراقيين.
0: طيب.
1: وما راح اطول الموضوع حتى نتكلم بغير امور افيد او نستفاد من الوقت. المرسيدس تفوت للوكاله ماكو مرسيدس بالمخزن موجوده بالمخازن.
0: ها في المانيا.

0: في ألمانيا، أوروبا كلها.
1: طيب.
0: حتى في أمريكا. أزيدك من يشعر بيت بمصر.
1: زين.
0: دخلت الوكالة مرسيدس، ما عندهم يصنع لك إياها لك.
1: شنو شفت؟
0: ممكن شفت. شفت.
1: يعني نشرح على الناس.
0: أي شفت خانات بالشركة.
1: طيب.
0: أول شيء يأخذ سيارتك وإن كانت كلش قديمة، يأخذها لكن الدفتر مالتها والسيرفيس مالتها والصيانة تكون عندهم لازم. يعني مثلا احنا رحنا بأم عيون موديل 2000. طيب. قالوا نتقبلها بس لازم الدفتر مال الصيانة كله بشركة مرسيدس على مدى عمرها 27 سنة، 20 سنة.
1: طيب.
0: نعم. يأخذوها يتقبلوها، ايش قد تسوى بالسوق يتقبلوها.
1: طيب.
0: الموعد تسليم السيارة حسب الفئة وحسب المواصفات من 90 يوم إلى 180 يوم.
1: هذا أول شيء.
0: هذا أول شيء.
1: تريد تشتري السيارة.
0: تريد تشتري السيارة. تقعد أول خانة.
1: زين.
0: خلينا نقول خانة أو هذا. تقعد ميز موظف حلو مرتب. زين. قاعد يقول لك شنو لون السيارة اللي تطلبه؟ تطلب أنت.
1: ها فخامة أي.
0: أي. لا لا حتى السيارات السي أصغر فيها عندهم.
1: السي.
0: نفس الترتيب.
1: نفس.
0: هم عارضين سيارات.
1: طيب.
0: بس ما يعطوك إياها. يعطون وحدة باسمك. يطون وحده
1: باسمك. المواصفات اللي تريدها انت.
0: المواصفات عسى ما تقولهم اريد الجام عادي، وفعلا لقيت ناس طلبوا جام عادي.
1: زيادة.
0: الخلفي على مود الاطفال. يطلبون الجام الخلفي عادي.
1: طيب.
0: وسعر فرق بالسعر. سلايد روف ميط... اني اذا تجي علي انا ما اطلب سلايد، اني لا اطلب بانوراما ولا اطلب سلايد، اريد قماره فلات عاديه. زين. تروح بعدين الى قسم اخر هو الفرش الداخلي.
1: طيب.
0: اللون
1: الكوشنات.
0: الكوشنات اللون باقي التفاصيل الشاشة التبريد تريد هذا يعني على الفخامة مالتها
1: الرفاهية المساج الغير
0: مو هذه المساج والهذي هاي الفئات العالية مثلا ما تقدر تسوي بس هم يسووا لك يعني يسووا لك مثلا كوشنات مساج بفئة السي سووها عادي ما عندهم فد شيء موص هسه راح ادخلك بال 75 هم راح احكي لك تجربه احد اصدقائي مواليد 67 حكى لي هاي التجربه.
1: طيب.
0: ايضا فتختار اللون تختار الخمره الجلد شوف شنو اللي تريده
1: زين
0: وتختار اللون الداخل طبعا اعتيادي والمحرك غاز بنزين كملت يعطوك موعد وتستلم السياره من يوم استلامك للسيارة أكو 3 سنين ضمان.
1: طيب.
0: الضمان هذا دهن العفو ما متأكد من الدهن دهن وفلاتر وهاي الأمور أعتقد هي تشمل حتى الإجور مال العمل.
1: نعم.
0: مدة 3 سنوات. بأوروبا العراقيين أخواننا إيش قالوا لي قالوا لي إذا تدفع 300 يورو 400 يورو زايدة يضيفوا لك ضمان 3 سنين سنتين بعد على 3 سنين يصير 5 سنين.
1: طيب.
0: هذا الضمان يشمل نوزلات محرك هاي الأمور كلها
1: إدامة
0: إدامة يشملها زي. كلها وعندنا تجربة أحد الأخوان العراقيين ماشي من أهل الناصرية طبعا ساكن بألمانيا بشمال ألمانيا قبل 3 سنين هذا الكلام هو جايب سيارته من ألمانيا وصل لدهوك خلى غاز طبعا السيارة
1: زين
0: خلى غاز بدهوك السيارة قامت تخربط بس شافت الغاز العراقي قامت تخربط
1: ليش احنا بلد نفطي
0: ما اقدر احكي لك بالتفاصيل لانه انا مو خبير كيميائي ولا مطلع على هاي الامور لكن اقول لك اكو مشكلة بالغاز نوزلاتها وقفت ما تقبلت الموضوع فاضطر يصلحها باربيل بالوكالة ما عندهم نوزلاتها لانه غاز وتعرف احنا ويا الغاز مو صداقة العراقيين ما يرغبون كلش محركات الغاز
1: شو السبب؟
0: أسباب كثيرة يعني أسباب كثيرة التصليح مالتها السيرفس ثقافة الغاز عندنا يقول لك أنا مو سايق لوري مثلا
1: هي مو اعتمادية الغاز؟
0: اعتمادية عندنا ولد آخر من المتابعين يجب سيارة سي 1600 تيربو يمكن 1600 تيربو مو محرك الرينو هذا اللي هو سيارة موديل 2018
1: طيب.
0: اجابيها 5 تفويلات بنزين من ألمانيا إلى بغداد دخل السيطرة مع الأقواس صارف ماشي بالضبط بالسيارة 4700 كيلو تقريبا 4700 كيلو صارف 5 تفويلات غاز التفويله مال الغاز تمشي تقريبا 1000 كيلو
1: ما شاء الله
0: إيه يعني هايبريد اي نعم هاي طبعا داش لك تجارب موثوقه متابعين
1: ويا بالصف على الرحاله عن
0: نعم اي لا هو اجى بيها 3 مرات اجى بيها اي فاضطر ارجع على الشخص الاولاني ابو التاكسي
1: زين
0: سيارته ماشيه ضمن الضمان سيارته بعدها
1: طيب
0: رجعها شحنها من اربيل وجه رجعها شحن لالمانيا
1: الى المانيا
0: ليش لانه النوزلات مالتها اذا يجيبها للعراق راح تخرج من الضمان
1: مباشرة
0: بس يفتحون البونيت تخرج من الضمان
1: انتهى الموضوع
0: وبعد لسنتين مدري ثلاثة بالضمان هو
1: فيسقط الضمان
0: فيسقط الضمان راح يخسر تصليح الشركة ما قلت لي النوزلات بيش النوزلات تقريبا توصل هنا أكثر من 6000 أورو يورو
1: تقريبا بال 7000 دولار
0: شحنها من أربيل إلى 1800 دولار قال شحنها إلى ألمانيا صلحوها بألمانيا
1: لو جاء طيارة أحسن لنا
0: متعة السياقة بالبر أنا جربتها سواء بالدراجات تكون المتعة إذا كانت الأجواء شتوية أو ربيعية روعة
1: أنا شفت عندك فيديوهات أنه أنت يعني سافرت بالمرسيدس للسعودية
0: نعم رحت للسعودية ومشيت تقريب 7000 وما رحت بطريق عدل رحت بطريق يعني رحت لل طبعا هاي حائل والذن الأمور هاي بالطريق إلى مكة تشوفها كلها لكن نزلت شوية جوا وطائف والهدى ورحنا للمنطقة اسمها الدوادمي استضافونا هناك أخوان وطلعت من الدوادمي طبعا هاي كلها شوارع مو عدل يعني تمشي عدل يعني تفاصيل وشون يقولون دهاليز يعني
1: زين هناك يعني
0: الرياض رحت للرياض
1: بالمرسيدس
0: اي هاي المرسيدس هاي سيارتي هي نفسها القديمه
1: الله يعمرك اياها هنا انت دائما يمكن اللي يسافر يعني طريق دولي ويروح يسافر دول تبين عنده السياره تبين الايجابيات والناس تسال يقول لك ليش المرسيدس انه هو افخم سياره بالعالم
0: المرسيدس حساباتهم والصناعة مالتهم هم ناس يعني بصناعة المحركات يعني ما أقدر أوصفهم أني ما أقدر أوصفهم وتاريخهم حافل
1: هم حتى من ناحية الأمان
0: هم من ناحية الأمان ولو أني أنطي الأمان راح أدخلك بغير فئة السويدن سويد
1: سيارات
0: الفولفو
1: زين
0: الفولفو بالأمان لكن المرسيدس عندهم تركيز على مو الحادث من يصير الحادث ايش تسوي لك السيارة وشون تحميك لا عندهم الوقاية خير من العلاج يعني عندهم الاي بي اس مالتها والتركشنات مالتها نهاية السبعينات بداية الثمانينات من دخله الاي بي اس يعني حتى ما يخليك تسوي حادث
1: هيش دقة
0: يعني هيش دقة ومن اكو نقطة بالحوادث انا اطرقها العفو على مسامعكم مهمة جدا حتى الجمهور يستفاد من عندها والشباب الحشة الزيانين

0: أنا ما تشحط.
1: هذه أول نقطة.
0: أي ما تشحط. يجوي بالخمسة وتسعين ضافوا جوزة كهربائية لبعض سيارات الشبح وبعض الموديلات. الجوزة الكهربائية تثقل السيارين حتى لا يصير خفيف
1: حتى لا يفر السيارة
0: وتلوف السيارة. بعد سنة 2005 سووا لك من يدوس بريق قوي السيارين يفصل. هاي استعراض سريع. راح تقول لي انت ارجع السؤالك قلت لي شي يسوي اذا صار عنده هيك حادث. اول شيء هو دا يمشي سريع.
1: شلون يتلافى الحادث؟
0: مو اني لازم ارجع دراسة الشارع. انت لازم من تصعد اي شارع مو تجي اني والله ازدحام ماكو تدوس بنزين. لا لازم تكون عندك نظرة بعيدة.
1: طيب
0: من تباوع سيارة قدامك. ما اني من الناس اللي ما احب تضليل. ليش ما احب تضليل؟ لانه اني ارد اباوع السيارة المقابلة ارد اشوف الشارع قدامه.
1: انت تريد تشوف الورا.
0: ارد اشوف الورا. انا مو اباوع يم رجلي. اباوع لي قدام.
1: عفو عليك.
0: اباوع لي قدام.
1: نظرة سائق.
0: هو هاي احنا نقول سياقة فن. هذا الفن.
1: صحيح.
0: عوف الاخلاق. عوف السياقة فن والذوق. عوف الذوق عوف الاخلاق. الفن. هاي كلمة الفن. هذا الفن. اقرا الشارع درسه. انا مو بالضباب سنة من السنين رحنا بخليجي 22 الخليجي صار بال 22 مو 22
1: طيب
0: رحت للبصرة ضباب وما تشوف 10 5 مترات ما تشوف يمشون 140 160 انا طبقت
1: يعني معقوله يعني
0: اي الفيديو موجود عندي ومن الفيديوهات اللي طاشه طبعا يعني اي نعم يعني اكبر يعني هو ايش معتقد والكارثه صارت
1: يعني
0: وين
1: انتحار هذا
0: يم البطحه البعران سمعت به يمكن
1: سمعت هذا
0: البعران وطشرت بالشارع
1: هذا
0: والتريلات والسيارات والعالم اني يعني ابكي من اشوف يعني اني يعني هاي بطريق البطحه بسنت اللي نزلت الفيديو اللي قلت لك عليه مال اللي نشروه بالمرور مطلعيه بالهذا يعني انا شفت فخذ مال بني ادم
1: لا لا لا
0: اي يعني شفته مقطوع يعني ايش قد عمري انا شايفين هاي هيك الامور لكن انسان يتقطع من ورا سياره من ورا حادث وانت لو ماخذ ابسط اجراءاتك وتارك مسافه انت من تسوق بسرعه 160 و170 لازم تترك 50 60 متر بينك وبين
1: شنو هاي المودة مال دعامية
0: بدعامية بدعامية
1: شنو هاي بس
0: بطل
1: يعني ترى يعني هسه كنا نحكي عن افلام فاندام ما تصير
0: ماكو يعني 50 60 ثق بالله الكريم اني مو اريد ارد اقول لك اني خوي السائق لكن اني جبان بالسياقه جبان بالسياقه
1: شو هي ما
0: نعم لا لا شنو اقصد الجبان يعني يعني اخاف من المواقف
1: يعني اروح عالم
0: السياقه اي اباوع مثلا جاء واحد مقابيلي وهاي المودل بالليل اللايتات
1: هذا
0: والزنون
1: اللي يحولون اللايت الاصفر الى ابيض
0: ماكو مشكله ماكو مشكله لكن ضمن لا خلي ابيض
1: زين
0: لكن ضمن معايير معينه
1: استاذ رياض دا يخلي ضوء ما ضوء ذاكم بدنا نسولف انا وعمر انه ماكو اذا فتح الضوء مال يعني هذا اللايت الابيض خلص ما نشوف شيء بعد
0: احد المتابعين
1: بالضبط على
0: قولتك ساكن باوروبا
1: طيب
0: هداني هديه دز لي هديه بسيطه فأنا قلت له ايش تحتاج؟ ما قبل لكن لحيت عليه دزيت له جلوبات أوسرام من السوق اشتريتها من السنك.
1: طيب.
0: قال لي اريد لايتات أوسرام فتشي زين وانطيك حسابين فأني من باب رد الجميل ما اخذت حسابين دزيت له لايتات مشدهن. قلت له ليش؟ قال لي انه ما بيهن البطاقة التعريفية باللايت. قلت له شنو هاي البطاقة التعريفية؟ ما سامعين بها احنا.
1: زين.
0: قال لي هاي البطاقة التعريفية اني المرور من اروح الفحص السنوي عندهم جهاز يشوفون اللايت ايش قد مالت السطوع الانارة مالته ايش قد قال فلازم يشوف يقرا الرقم مالته والانارة التعريفية حتى اقدر اركب اللايت احنا هاي المعايير ما عندنا
1: طيب
0: احنا يجيب اعلى لايت انا بس لك اشوفه يقول له هذا يعمي يقول له هذا يعمي عمي هاي الثقافة هاي ثقافة
1: هي إيجي. إذا يعمي عمي أنت سويت حادث يعني جرام هذا
0: والتريلات اللوريات اللي يخلي 4-5 لايتات فوق على القمارة
1: عافية عليك
0: وبالدعامية هاي
1: خوش ملاحظة
0: أي هاي هاي هاي كارثة الكوارث قبل أكثر من أسبوع كنت بالكوت
1: طيب
0: انعزمنا بعرس يعني أحد المتابعين واني عندي صلة ويا المتابعين ذولا عائلتي.
1: قلت لي
0: عائلتي ذولا.

0: واحد من المتابعين
1: يخطبوني يدزون علي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يخليك. احنا ما ما ما ما ابخل باي شيء، البساطة اهم شيء. فرحت يعني عموني عمي يعني يعني كارثة يعني. الريد احنا المرور يتخذون اجراءات، الريد الريد يعني دوريات، الريد شوية تعرف. انا نوبات ما انتقد المرور، وصلت مرحلة ما انتقدهم على اللي اشوفه بالشارع. ليش؟ لانه مثل ما انت قاعد، انت مدرس
0: طيب
1: والصف امكانيته 20 طالب وذابي لك بالصف 100 طالب، هاي المرور هي صاروا. لذلك سلبيات اذا ان وجدت ما تقدر تحاسبهم على الكم الهائل اللي يتعاملون وياه.
0: الله يساعد رجال،
1: كم هائل،
0: الله يساعد رجال.
1: زي وكل واحد وكل واحد هسه احنا بالشارع، مو دا اقول لك بالشارع، دا اقول لك المشات يعوف الرصيف يمشي بال. احنا مشكلتنا مو بس السايق، مشكلتنا المشات. المشات تبدي ساحة التحرير
0: طيب
1: زحمة ساعة بس بالسبعة ونص الصبح، عبروا لك بنص السيارات، وقفوا السير، والسير هو الإنارة مالته تنفتح دقائق
0: صح.
1: زي عبروا المشات، احنا نريد ثقافة للمشات، الريد ثقافة الأصحاب التاكسيات.
0: استاذ رياض هو العفو تحكي انت، هو مي هو الخط السريع ما يعبر على جسر المشاة.
1: الخط السريع كارثة،
0: هو يعبر ودنيا ليل ولابس تيشيرت اسود
1: ولابس اسود صح.
0: زين شلون،
1: شنو رأيك هسه انا من جيتكم للقناة، عبروا عائلة كلهم لابسين طواخات. زين انا لا نظل الجام، زين هذا نظل الجام شلون يباوع بالجام الصفح. عبروا بسايد اليسار اللي مظل الجام، انت شلون تشوفه؟
0: ما تشوف.
1: كان يدق لي على السياره ما شفته، بس الشخص ثقافته عاليه ويعني خوش ولد، قال احنا غلطانين بدنا نعبر من زاويه ميته هيك راسا، قال لي
0: هذا مثقف.
1: اي لان انا دا الوف على اليسار وهو اجاني على باب السائق، بس أنا ما طخيتهم يعني. طيب. بس دا أقول لك قريبين صاروا كل شيء من السيارة يعني، من دق على السيارة دق دا يقول لي آسف الظاهر دا يحرك إيده وطخ السيارة، يعني تخيل القرب مالتي من عنده. بس طبعا دا مشي ببطيء أني،
0: أدري بيك أنه مشيت.
1: أنا أحب السرعة، أنا أحب السرعة طبعا،
0: أنا كلش مو صلح ويا السرعة.
1: لا أنا أحب السرعة، بس بغداد أبدا ما مش سريع، وعندي قوانيني وعندي التزاماتي، ومن كبرنا طبعا قلت هاي، ومن زاد الازدحام بالشوارع قلت هاي. طيب. الشغلة
0: انا يعني تدري احنا هذا الوقت الحلو وسوالفنا.
1: نعم.
0: عندنا خمس دقائق
1: بس
0: نعم. اريد اسألك عدة اسئلة. احنا ليش ما عندنا سيارات ايطالية؟ يعني ايطاليا ام الصناعة.
1: نفس الجواب اللي هو وكالة. طيب. طبعا كان العراق اكو سيارات ايطالية
0: قبل.
1: اي مثلا عندك اللادة، هي سيارة منقحة من البولسكي من الفيات، اللادة
0: طيب.
1: اصلها فيات وصح تختلف لكن هي اصلها. كانت عندنا النصر سيارة مصرية لكن اصولها ايطالية. عندنا الفيات الميري فيوري 131، وعندنا فيات 132.
0: حاليا ليش ما عندنا سيارات ايطالية؟
1: كانت بالداخل وجيدة وصمدت بسبب نفس موضوع المرسيدس، وكالات عقود ووكالات، عقود ووكالات. الناس اتجهوا اكثر شيء ايطاليا، ام الصناعه بالمحركات، ام التطوير. يعني ماكو سياره اداء عالي او اداء رياضي اذا ما تلقاها ايطاليا، او اصول المحرك ايطاليا. احنا ما عندنا بسبب رغبه الجمهور للسيارات كانت اليابانيه والامريكيه. طيب. هسه توجهت رغبة الجمهور إلى السيارات الصينية.
0: شنو السبب اليوم ده نشوف هوس من شريحة كبيرة من الناس إنه يروحون على السيارات الصينية؟
1: شنو الهوس اللي صار بالناس ولزموا وبدلوا الإنارة مال بيوتهم كلها من جلوب النيون الفيليبس
0: طيب.
1: إلى جابوا جلوب الليد الصيني اللي هو كل أسبوعين يبدله
0: طيب.
1: نفس الهوس، نفس هوس الموبايل اللي بدلوا. يعني اكو ناس ذوي الدخل المحدود من يجي يشوف سياره زيرو ونفس السعر يروح يشتري سياره قديمه
0: زين،
1: نفس الموضوع. يقول لك قال ليش اشتري قديم؟ اشتري صيني. احنا اول ما اجى الصيني اجتني هاي البي واي دي والليفاين.
0: طيب.
1: وذني اجني بال 2010 9 10 11 هيك بذيك السنين اجني اجتني هاي 320 صغيره. هاي اول سيارات صينيه شفنا، العفو الشيري قبلها بس بعدين اجت الليفاين. فيعني محركاتها ضعيفه، الناس ما عندها مشكله يصلح، ما عندها مشكله. انا شفت يعني العراقيين يصلح، يعني يجيب صيني، اهم شيء غرابه تكون متوفره. يعني من احدى الطرف بسنه 2010 الوكيل يم محلي فات له شخص عند شيري قال له اريد اصلي، قال له اي اعطيك مالتها الصيني مال الشركه. لا قال له ما اريد صيني، اريد اصلي. زين انت ايش معتقد يعني هاي الشيري هاي الكوان ما ادري الكوان يمكن اسمها ايه.
0: طيب.
1: هاي بيها هاتشباك، هاي اللي اول ما جت هي طشت. زين يعني انت معتقد هي يابانيه؟ هو المحرك مالتها منقح او تقليد المحركات الجولف الالمانيه صابيه بالصين. الناس تريد طق نايلون، طق النايلون يكون صيني يكون ايراني، المهم نيو جديد. العزل عنده هذا شيء ثانوي، الاي بي اس ما يحترمه،
0: ما يفكرون لا بالأمان
1: ما لا بالعزل ماكو. وتجي أنت تعرف طبعا التجار سيارة، خلي نقول يقص السيارة مثلا مو تأكيد هذا $5,000 مثلا السيارة، يجي يبيعها هنا 15 ويا الضرائب ويا الأمور هاي الملحقات، يجي يشتري سيارة بشدة ونص. ليش يروح يشتري كورلا؟ ليش يروح يشتري كورلا بشتين؟
0: طيب حسألك سؤال يعني أسئلة سريعة.
1: نعم.
0: انت مره شرحت على سيارات الشبح، قلت ما تجي بعد سياره مثل الشبح.
1: اي يعني كثير تفاصيلها كثيره يعني.
0: شلون كانت الشبح بتعريف بسيط انه هي كانت ثوره بالعالم.
1: ثوره مهمه. العزل مالتها اختلف عن الجامبو. طيب. العزل دبل جامة، ضافوا لها محرك هو سمعته عالي جدا اللي هو 12 سلندر، ما كان اكو يستخدموا 12 سلندر، كان اقوى محرك عندهم ال 560. جت الشبح ال 600. الثوره سوتها السنسرات الحساسات اللي هي تصعد مثل الاريال. اول ما دخلوهم مرسيدس ما كانت اكو صوت وهذا.
0: صح.
1: كانت تصعد، والموديل هذا خلوا بيه اناره للذات يعني صغيره.
0: اما من ناحيه الامان،
1: هي من ناحيه الامان لازم انا مشرحها للسياره لانه باعتبار ضمن اختصاصي ومصلحها.
0: طيب.
1: بهرتنا يعني أنا في اليوم صعدت بصف واحد
0: شبح
1: مو سقتها بسنة 98.
0: طيب.
1: صعدت بصفه
0: كانت في ذروتها هي.
1: ذروتها ويعني ما قدرت أحكي
0: على نسبة الأمان العالية.
1: لا مو بس الأمان، تمتلك روح وتمتلك شخصية. سيارة الشبح تمتلك روح
0: رئاسية
1: وتمتلك شخصية. وال مو بس موضوع رئاسي، هي طبعا تعرف تجي بيها طويلة وتجي بيها قصيرة وتجي بيها الموضوع اللي يجذبك بيها. القعدة عندك علم تقدر تقعد بيها 20 ساعة تسوق ماكو مشكلة. يعني القعدة الراحة رجليك
0: يعني
1: رجليك ممددة.
0: مفكرين بطريقة رفاهية وأمان
1: رفاهية أمان تبريد من اقولهم الشبح تبريدها ما يستهان به ما يعرفون متانه. ولو الحادث مال الاميره ديانا كنا نعرفه، الشايفي شلون ضربت الدنقه وتفلشت.
0: هذا كان حادث مفتعل بوقت
1: هاي ما اقدر انا اقول
0: يعني. لا طبعا
1: هاي مختصاصي.
0: طبعا
1: بس الدنقه اللي ضربت الشبح مو هينه. انت عندك علم هي طلعت مميته من السياره وما واجهوا صعوبة بإخراجها؟ يعني السيارة كانت ما مغلقة على الموجودة
0: سبب الأمان
1: اللي الأمان اللي بيها وبهاي السرعة وهاي الدنقة ما الجسر. أنا دائما أبغى على الدنقة مو هينة يعني مو سهلة يعني فتشي ما يقارب المتر يعني وهيك سرعة وشبح. زين باقي السيارات شو يصير بيها؟ بالمناسبة أحب أوجه نقطة للشباب الحوادث. أنا هاي نقطة مهمة عندي.
0: طيب.
1: اللي عنده مارسيدس شبح ويسمع كلامي لا يعتقد المارسيدس مالته هسه يجوز أكو انضاف، لكن أنا ما عندي ضمانات أنه أنت سيارتك ما مزنجرة من جوا، ما خايسة، ما بيها تآكل بالصدق. أنت تروح تمشي يسمح لك هذا تمشي هيك سرعات وراح تأمن على نفسك. لا، لا تعطي ثقة للمعدن، المعدن ما ينطي ثقة.
0: طيب
1: وش قد ما تكون سيارات المارسيدس أمينة، لكن بعد سرعة 160 هاي الأمور كلها في خطر. أنت
0: سؤال أخير.
1: نعم.
0: ليش ما نشوف أنه سيارات مثل السيارات الأمريكية القبل، البونتياك، البيوك، غيرها، هذه السيارات اللي بها رفاهية عالية وكبيرة،
1: غرفة الخطار،
0: غرفة الخطار.
1: نعم.
0: هاي ليش ما نشوفها هسه؟
1: هذه ما تشوفها بسبب زحمة الشوارع، بسبب اقبال الناس. هذه فد سياقات اليابان كسرتها بالسبعينات. اليابان كسرت هاي السياقات بالسبعينات، سووا سياره صغيره، سووا سياره اقتصاديه ملمومه، فبدت تندثر. لكن بامريكا السيارات هاي الضخمه اللي تحكي عليها، السيارات الضخمه اللي هسه نشوفها التاهو، هاي بامريكا من تمشي بيها ومن تستخدمها مو مثل ما تستخدمها بالعراق.
0: شوارعهم طرق طويلة.
1: يعني أنا يعني البارحة دوج رام دا يرجع بق بشارع الرشيد ودا يخمس بنص، قلت له صغرها السيارة.
0: نعم. استاذ رياض، أنا يعني استمتعت اليوم بالحديث وياك.
1: الله يحفظكم
0: ونورتنا.
1: والكادر بديع جدا.
0: الله يسلمك.
1: وإطلالتكم جميلة جميلة جدا.
0: الله يسلمك. وإن شاء الله هذا مو آخر لقاء. إن شاء الله دائما.
1: حاضر أني وتدللون عليه.
0: الله يسلمك. لان عندنا هواية ملفات بعالم السيارات.
1: ان شاء الله خير.
0: انا اشكرك.
1: حاضراني.
0: شكرا
1: حبيبي.
0: شكرا استاذ رياض. اذا احبتنا المشاهدين والمستمعين، هذه الحلقة ان شاء الله راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي. انا وياكم مهيمن الابيض ورافقني الغالي عمر ثار، نقولكم في امان الله. شكرا.
1: اهلا وسهلا حبيبي. شكرا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم.

وكرامات العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضوي الدنيا بعيونك، وكضوي الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.